0: مسعود جهانی. راديو اورينت اورينتال فايبس برلين بيتس.
1: سبانكيدو سبانكيدو.